0: tujja kusobola kuba kuteekako maanyi n'obawangula illa okujjako manittabaaka min algaawin, mwabo abali babasobodde okubeera nga bakuwuliriza ne bakugoberera, abo abali beera abakyamu, abali beera abantu abamenyi b'amateeka, abo b'ogenda kusobola okubeera ng'obateekako amaanyi go, naye amaanyi go tegagenda kukola ku baddu bange, abo abali beera ku kkubo lyange ettuufu bagenda kujeemera babeere nga bagondera nze.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: وَإِنَّ جَهَنَّمَ مَذْمُومٌ وَجَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَيَنْدَغَانُ يَا بِجِمْبَرَغَانِ سِزَابَ لِغُوبِرِ رَبُنَا نَوَوِي نَابُو نَابَ لِبِيرَ بَكُولِرِ دِمُ مْبَرَغَانِ سِزَانْتِ جَهَنَّمَ يَنْدَغَانُ يَا بِي بَجِرِنْدِرِ رُنَاكُو بِرُنَا بَرُتُوسِ يَبَغِنْدُو كُيِنْغِرَا وَمُنَاوِي
1: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
0: لها سبعة أبواب جهنم ليكو إميليانغ مسامبو لكل باب غابولي مليانغ كوينا منهم وبو جزء مقسوم غابولي مليانغ كوينا ومتم وقواغو الله سبحانه وتعالى ويقو قررا جابو بجا كوينغرا mumutimu mwagundi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omulyango buli mulyango buli nabannanyini gwo abajjoguyingira twina emirya amanya emiriro getumanyi mu Qur'an yagayogerwako jahannam lava hutama as-sa'ir saqar jahim al-hawiya emiryango gy'omuliro jahannam giri emiryango musambu nenga buli mulyango buli n'omutemwa gwago gwe gujjogenda
1: إن المتقين في جنات وعيون
0: إن المتقين مزنابة الله في جنات بقين لكبير مجانا وعيون غبين سولي زكروكتا غزبا كروكتي ديمي بيسي جنجوشي غواليو أمزي أغنيوه بوامالونجي غواليو سولي زكروكتا متا أغتا كتوكاو مبولي تسيرا چوننغا بقيا غليلا مو مجانو مو
1: ادخلوها بسلام آمنين
0: ادخلوها بالجند كباغام بمينجر الجنايا موي الله جيابتك كرا بسلام آمنين غاموري مريمي غاموري أباتي بينكفو غاتمينا بكباكو مكونو الله سبحانه وتعالى بمرايكا بجند كبيران غاباتو لرابر ينجر الجنا سلام غاباغام انتي مجند موي تولي رنتين غاتيري أباكوكو مكونو مجنازة موي
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
0: ونزعنا تجند كجا ما في صدورهم بنبنوب لبيران قبل المتما جاوي وبرم بفباب يابي من غل منفس زرابي كان سزاب تبرمو غامبا انجنساروا gamba ngennugu gamba ngendwadde mbizibera mitima abantu bomujjana Allah agenda kuzibozaamu ezibera mbifuba byabantu ezitali nnungi eri bantu bannaabwe ikhwanan bakisinga bonna ba Luganda buli omu ayagaliza munne ekyo kyeyeyagaliza ala sururi nga bali ku bitanda mutakabilin nga boolekaganye banyumya bali mu masanyu n'okweyagala
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
0: لا يمسهم فيها نصب tebagenda kubeera mujjana nga bakwatibwa obukoowu nti oba leero bakooye nnyo wamahum minha bimukhrajin ati tebali bakufulumizibwa mujjana nti olunaku olulituuka ne babagobamu wabula bagenda kubeera mu mirembe na mirembe nabbi ibadi abaddu bange bawuli bawa amawulire anni ana alghafuru rrahimu nti nze omusonyiwa omusaasizi allah subhanahu wa ta'ala asobola okusonyiwa omuntu yenna by'abaakoze n'abeera ng'abimusangulako olw'okubeera nti aba yeenenyeza nadda gyali ate n'amusaawa ali okusaasira kwe n'amuyingiza ejjana
1: وأن عذابي هو العذاب الأليم
0: وأن عذابي وتوبة جيزي نتيجبون رزو جانجب ويمبان سازيو كوبون رزو ويمبان بون رزو هو العذاب الأليم وشباتبون رزو يتوغرومي وبن مدرا ويوغي شباتتو سيكات تجيران تنو الله سبحانه وتعالى بون رزو يبرومي
1: ونبئهم عن ضيف إبراهيم
0: ونبئهم إرابابولي لما أولي لما كولو عن ضيف إبراهيم أغالي قواتك بجنبا إبراهيم عليه السلام مكسير بملايك ببجر مجفانا نشابا أنت جبريل نميكائيل نإسرافيل نبابي رانغ بز مجفانا نشابا ببكابا رونجير إبراهيم عليه السلام نبامريت الدام أولي لما رونجي الله سبحانه وتعالى قيادة السيء
1: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون
0: إذ دخلوا عليه جكر وباين جرا وار إبراهيم فقالوا نبام قام سلاما سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال نينا بدم السلام ورفن مروك بدم نابلي تريبيو كليا بمرايكا نبتا صبرا كليا وبانغا بمرايكا تبالي راتبانيوا الله سبحانه وتعالى قامبا جبراهيم بمروك رابي مبيرايا وينغا تباليا نيابا قامبا إنا منكم وجلون مزما في تفنيو كتيا جمولي وكبيرا انتي مصبر دي كليا بيتباتيكي دي مرابي كاسمولي بانتوبو انتبابولي جو غابا كيني بيبتيرو كتيازا
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
0: قالوا نبام قام لا توجل تتيا كبانغا بامرابكو انتيسا نغا مزوك مغتقرزا نبام رابا نغا تد ورفن مروك لمررا وكوريا وبغيني ويالي عباتكك دي إنا نبشرك مزمك في چطولي سكوا مولي راقسانيو بغلام عليم وجاكو زارومان ومرنزنغا تممني الله جاكو مجيكيريزي بنتو بنجي الله سبحانه وتعالى كما أولي لغاتو تسي وكبيران تغاكتو ساكو
1: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون
0: قال ناقامبا أبشرتموني مسازيوكم ديترا مولي لغستانيو على أن مسني الكبر songati nangi ndavi kantu semyake jobu kuru ejobu tache sovuranga nze nanyenge buse fabima tubashirun maulire gachikacha kuge munsa nyusana konga mwe abatikidwa maulire okujana kujendi kicheche munsa nyusana choru panyuma lukuraba nganze nanyenge buse nzani asoburo kuzali la miaka jino
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
0: الله سبحانه وتعالى قامبا قالوا بامو قامبا بشرناك فتكوليت الدام وليري أجسن بالحق إنك مزماقا نمدر فلا تكن ستواغلو بيري من القانطين مبكتك نسوبي الله سبحانه وتعالى ويبود بيا كغيرا وبود بوب كد ويرين غفنو موانا قال نا قامبا ومن يق نطو أن ينزكتك نسوب من رحمة ربه ندلا وليكساس لك وكتون دوي إلا الضالون كجاك أبوزي
1: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
0: قال ناقامبا ومن يقنط أن ينزكتك نسوب من رحمة ربه ندلا وليكساس لك وكتون دوي إلا الضالون كجاك أبوزي
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون
0: قال تابا قامبا فما خطبكم تيتي متقامبا أيها المرسلون أبان قيم أباتو مدوا مولي دي شامر راقمين يو قمين زو كتقامبا الله سبحانه وتعالى قابت السي وكغالي تجتولي
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
0: قالوا نبام قامبا إن مزمف أرسلنا تتمدوا إلى قوم مجرمين إريابا أنتوابو نوني في نجة لغا وكبيران تذكير زابا أنتوابو
1: إلا آل لوط إنا لو نجوهم أجمعين
0: إلا كجاكو آل لوط فمريا لوط إنا مزما فلم نجوهم أجمعين بناتو جيندا كوبا ونيا بيباجو كسماتوكو كوزكيريرا وكو جيندا وكولي كرابان توجي چارو جيبا تتومي
1: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
0: إلا كجاكو آتمو بفا مريالوتو امرأته مجاروي qaddarna innaha la min al-ghadirin bitupimye pimye tugenzo kulabanga yomu kubo abagendo kubera mukuzikirira kubanga abadenga chikosi kinene nyo mukuwagira embira yabali bibisiyaga yalinga abaguliza kubavubuka abagenya ababanga bachadde waka babiringa bajja okubiranga bara bolisa impisa zaabwe z'obusegu Allah agambo yo na ye twamupimye ngajja kubiranga tasumatuka mu be family ya Rub yomu kubajja okuzikirira abasigadde bakuwona.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون
0: الله قام فلما جاء بامر كجا آل لوط بجا إرفا مريابا انتبا لوط المرسلون باتم بفي كبما زوك ينجري والوط الله سبحانه وتعالى تقام جي بي نبيات الله
1: قال إنكم قوم منكرون
0: قال أغامبا إنكم مزممين غلوطي أغامبا بغنبي قوم منكرون مريا بانتو أبو مشتون دمونو بكتا تغير برونجي مبيرا قوة غمرا بكا مريبا بيا مشتون دو شفري
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون
0: قالوا بامدام بل وابلا جئناك فتكجد بما كانوا فيه يمترون نيكو أبانتو بولجو شبابوسا بوسا تلشجا كتبو لكباتو كاكو ايكو نرزو كتوليسي إلي أبانتو بومشتون لكمونو
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون
0: وأتيناك بالحق كزنا مزما جولي وإنا لصادقون بتكبولي لا مزما sibintu bya lubarato sibintu bya kusaga mazima merere tuzze n'ekibonerezo bulijja abantu bo kebatakakasa abali b'ebisiyaga nti kisobola okujja Allah yeetamiddwe empisa yaabwe amaze okusalawo babeerenga bazikirizibwa.

0: أذكار سوكما جاء
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

0: Ramadan kuchukumusu mkutunisa mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mufama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا على الفيرم كل يوم
3: Njagala kukulisai mkwano, kulika inyo kulikila edala mkumula mkoko, webali inyo kubila ntoche kumide kumkutuwa gwensonga. Wete kikitike, ukugenda kusali sole ya asiri, insha Allahu, tabaraka wa ta'ala. Wakwazi wasikede yu mkubi wa mkati ya alajana. Kale kankukua hategwe kabwe sembayo. Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kuna opa yang, ina wajah sikede yu mkwana mkwana.
3: Anjati mujuzi.
4: Anjusebo.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا

0: يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

مصر حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب

0: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء.
1: سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف